وتمیسی پوری کی پیلا رکو چی داغا مروی لہم او نن بو دویام او دریام رکو چی داغا یو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء

وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعاً

ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون

سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا

0: أعوذ
1: بالله
0: من الشيطان
1: الرجيم
0: بسم الله
1: الرحمن
0: الرحيم
1: شد
0: دين شانت شد واي
1: شد ولا حرفت
0: مشدد واي
1: شد ولا حرف
0: يوزي ناو يليكي مخ كي غوندي
1: متحرك
0: حرف
1: سراملاويجي
0: أو بدوا
1: بيراوي عليكي
0: سبق نمبر 14 شد

0: ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਪਤਾ ਸੁਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾ ਸੋਕ ਦੇ د چاچ اخلاق خوی منگو تاسو له پکار دی چې خپل اخلاق کلی کو او ځان د هو اخلاقو نمونه وګرځو
1: واشتکی طی صدری دربا سحیق العطايا على رب الانس شیدنا مدارس
2: مشهور قول له ونا وګورا صورت کینا انسان وګورا تعلق ور سره جوړ کا ټول له پکار دی چې درشتي یا دوستانه نړوان دی فکر وکي حسنا بیا تاسو د غټ خفګان سره مخ شئ